0: waye yow ko jigen ki xali goor yi sol falatan ci mbedd wala falatan ci kër gi wala ciol gu baxul ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
1: di lek ci bol yi wéké yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jarab ay xel di dem na tak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gisuma fi kuma bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamné dafa mel non waye aduna si fi nak bu fi say tanké minut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu sey bëgg na ko ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñu bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la te nak lolu lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manki mo war na nekk lolu waye al jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al huri wal khusuri wal malaj wal na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika li nak jazaa'ul muhsinina moy fayut ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla ci la boy jazaa'ul muhsinin fayut ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen li kaffirallahu anhum ngir yalla faral len li kaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan jëf ci ay bakkar lepp ñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko wa haulahi alladhina sabbahu bil anbiya سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها مولم نيغم يونتي دغال لين يالا دي لين ديغال سين بكار لي ويس وون تي دو لين تي مبال موي لي يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي أم خيلن أجرهم ولا ممثل لين أجرهم سين باي بأحسن الذي كانوا يعملون ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla lay bal dalay bal ba bal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waaw lu tax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi mina al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين مانوت موي ليغا خامني موي جيف يرافدي ني نتوكو تك ليغا خامني موي جيف ينياوي ني نتوكو تك دالي تامبلي فاي ني ني بال نك ني بال لين سين جيف ينياويا وايي وان لين ليغا خامني موي جيف ييغا خامني نيوم رافتو ني ني بال لين كو الذين كانوا يعملون الذي كانوا يعملون ليغا خامني مون دان جيف ني بال لين كو يالنا ني يالا دال سيني بكار ني ديب اليس الله من نخ يالا نيكوت بكافن عبده دي داي سك سك جامم بي واو يونت بي يالا نيكو نخ دويو مل اليس الله بكافن عبده نخ يالا دويو اب جامم تي ايو كيب كو ييكتيو اي ووت سي تيو ndax yalla duñu rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallatu wasallam mu ne ko yaa ñu la yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillahi amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallatu wasallam la ci yalla di dalal am xalam ci li nga xamne mom la ko quraish doon tekko nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def ci yalla yi suñu yalla yi dana la doflo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko